0: ايه ده انت سامع ان انا سامع حاجه يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعشم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التليفون.

0: من الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قايم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى.
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة. كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: الكرة من بعيد، حلوة أبوكم، جول جول جميل جدا.

وخطر

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا صباح الهي،

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي.
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تراد

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة مع نجمة، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأيك.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم على الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: ما فيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا ولد.

استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: نهو طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة،
1: عشان الوقت بفلوس
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص،
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: مختلفين جدا،
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
6: يا حبيبتي ذاكري
7: اتعبي.

0: الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6، حلقة جديدة من يوم السبت. ويك اند سعيد، وويك اند مكمل معانا دايما دايما، واحنا دايما بنكون معاكم في الويك اند بداية من يوم الاربع. وانتوا عارفين ان احنا الويك اند بتاعنا بيبدأ يوم الاربع معاكم، اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنكون دايما معاكم، معاك في السكة محمد منير ودينا بهجت. وبنبسط قوي لما تبعتوا لنا على واتساب 0155952106 وتطمنونا عليكم وتقولوا لنا ايه الاخبار، بتعملوا ايه، رايحين فين وجايين منين، والباك تو سكول ايه اخباره، والطرق ايه اخبارها، هتاكلوا ايه، هتعملوا ايه، وكل الحاجات دي نطمن عليها. منير،
2: سلام عليكم.
1: ازيك، عامل ايه؟
2: مساء الفل عليك يا دينا، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم افهم. نرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل، معاك في السكه دايما على نجوم افهم ونجوم افهم تي في كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشره، علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا. ونلحقونا دلوقتي بالكاميرات ونطلع لايف على التلفزيون عشان نشوف رياكشن الدينا وانا بتكلم.
1: الحقونا بجد،
2: ريحه الشوارع لانشون، واللانشون ابتدى ريحته تنتشر، وده مؤشر خطر جدا.
1: وجبنا
2: ايوه، وفينه
1: هي مديه ده.
2: ايوه
1: هي
2: أيوة.
1: الفايب كده اللي هو المخمس بقى يبدا يطلع، والجبن والسوبر ماركتس والحاجات دي كلها، واللانش بوكس المتقسم، الحاجات بقى اللي هي تبقى ايه، الناس كلها مبسوطه قوي انه بيكون في لانش بوكس لحد معين بيسرقوه.
2: جماعه الوشوش اولياء الامور، يعني انا انا انا حاسس جدا ومتفاعل جدا سعادة. ومتضامن جدا جدا، يعني في وشوش كده اللي هو مش يعني اللي هو
1: خلص وخلص اللي هو يلا بقى،
2: حد عايز مني حاجه تاني؟
1: انا عملت
2: خدت كل حاجه ولا لسه حد عايزني؟
1: عملت كل حاجه، مصاريف ودفعت،
2: في الباص،
1: اكل وعمل،
2: سبلايز
1: جبت، يبقى خلاص عايزين ايه تاني؟
2: انت هقول لك على حاجه سريعا قبل ما نطلع نسمع اول تراك، بس عشان من الحاجات
1: لا براحتك، خد
2: الحاجات الكريزي،
1: خد وقتك والله.
2: كان في زمان على ايامي، انت عارف ايام الابيض واسود، كان في التيكتس، التيكتس اللي هي كانت اللي هو مش كان اسمه ايه التيكت ده، كان ليه اسم كده، المهم يعني الشيء
1: أيوة
2: اللي بيتلزق على
1: انا مش بحاول افتكر اسمه برضو،
2: كان ليه اسم التيكت ده،
1: ما كانش تيكت فعلا،
2: كان اسمه ايه بقى
1: جماعه، كان اسمه ايه اللي احنا بنحطه على الكراريس والكتب كده،
2: اللي عليه اسمنا
1: والكلاس وبتاع
2: والكلاس كام والاسم والماده ايه، تمام
1: يا جماعه ابعتوا لنا وطمنونا والنبي،
2: مش عارف اسمه سوليتيب، اسمه حاجه،
1: لا اسمه حاجه مش فاكره هي ايه فعلا.
2: المهم يعني ان ده دلوقتي
1: لا
2: نيم تاج ده في الاوتيلات هناك في المطار،
1: في
2: الشركه. المهم ان ده دلوقتي بيتعمل له ديزاين لكل بني ادم،
1: لكل بني ادم،
2: مش بتاع فاضي كده وبنكتب عليه بالقلم.
1: انا مبسوطه قوي لو بجيب سندريلا مثلا،
2: لا سندريلي، لا استني استني، ده دلوقتي بيتعمل ديزاين بشكل الطفل او الطفله، ومكتوب عليه الداتا اوريدي بيطبع، وفي منه ستيكرز ووتر بروف. يلا بقى،
1: هو كان اسمه ايه بس عايز افتكر بجد نفسي افتكر، اللي هو لو حد بعد تيكت يا ولاد، في حد بيقول اسمه تيكت عادي،
2: هو الناس بتقول اسمه تيكت بس ما كانش اسمه تيكت،
1: بس انا مش فاكره ان اسمه تيكت،
2: كان ليه اسم يا جماعه،
1: لا لازم نستعين بحد من المدرسه، استاذنكم
2: يا جماعه، لو حد كمان من مدرسه انا لسه عايش يا ريت يتواصل،
1: ما تقفرش بقى ما تقفرش، ما انت مكمل معانا
2: اللي عايش معايا في الفصل، يا ريت يبعت لنا يا جماعه من دفعتي،
1: انت معانا فالدنيا لسه بخير والله،
2: الصبر اخرته خير.
1: ابعتوا لنا يا جماعه بس، عشان انا مش فاكره ان هي كان اسمها تيكت بصراحه، او يمكن كان اسمها تيكت بس احنا في دماغنا دلوقتي انه تيكت اللي هي الكونسرت بتاعت الحفلات ومش عارف
2: مش
1: ايه وكده، ما هي مش تيكت، انا في دماغي انها مش تيكت، فعلا كان اسمها ايه بقى،
2: في الماستر سوليتيب حالي اسم
1: 0155952106، ابعتوا لنا يا جماعه وطمنونا وقولوا لنا، وما تنسوش النهارده سبت ايه، النهارده سبت ايه،
2: الانجاز
1: اي انجاز مهما كان افتكرتوا تيكت اسمها ايه، يعني يا ريت نعرف
2: يا جماعه البتاع اللي كانت بتتلزق على الكراسه وبنكتب عليها اسم
1: قلت انا
2: بنكتب عليها اسامينا واسم الفصل واسم الطالب واسم الماده، يا جماعه كان اسمه ايه البتاع ده، مش
1: تيكت، كان اسمه ايه، مش تيكت فعلا. طمنونا يا جماعه وقولوا لنا الانجاز النهارده يوم سبت، الانجاز ايا كان، الانجاز البسيط الطفيف الصغير اللي انتوا عملتوه ابعته لنا، والله لو افتكرتوا اسم التيكت ده كان ايه
2: لنغني على الهوا،
1: هنقول
2: لا مش ستيكر، لا مش
1: ما
2: ستيكر.
1: بيقولوا لا مش تيكت يعني تذكره،
2: ومش ستيكر، محمد صدقي بيقول لنا ستيكرز، لا مش
1: احمد ستيكر. سعدي بقى بيقول لا مش تيكت يعني تذكره يا دين،
2: لا هعمل تليفون إيه؟ في الفاصل
1: تيكت فعلا، لا الله ده انتوا مؤيدين ان هو اسمه تيكت، انا مواليد التسعينات وكنا بنقول عليه تيكت عادي،
2: انا اكبر من
1: طب
2: كده،
1: طب ما انا مواليد التسعينات،
2: لا انا اكبر من كده، وكانوا بيقولوا عليه حاجه ثانيه،
1: مواليد الثمانينات
2: يعني عادي مش لازم نقول بس بكل فخر يعني انا 80s جدا.
1: مفيش مشكله
2: والله بكل عايز. فخر
1: يا جماعه ما اسموش كده، جماعه ما اسموش كده، واحنا دلوقتي محتارين. وبص كان اسمه تيكت، دلوقتي اسمه ليبل.
2: هو بقى الليبل ده بقى اللي بيعملوه
1: ديزاين. هو الليبل ده محشور لنا في كل حاجه.
2: اهو الليبل ده بقى،
1: هو الليبل ده محشور لنا يعني، لازم ليبل، لازم لازم تايتل.
2: السنه الجايه هنخش نعمل المدرسه بكيو ار كود.
1: هو ايه اللي هطلنا؟ وبعدين بقى هو وبعدين هنخلص من الليبلز امتى؟ هنخلص من الحاجات الجديده اللي كل شويه بتطلع لنا ده امتى؟
2: هو اهو الارقام اهو ابتدت تتعاطف معايا. وفي حاجه واحده بتقول
1: قولوا اسمي خلود، خلود هي اللي بتقول اسمه ليبل.
2: لا في كمان السن مجرد رقم يا والجسد لا يرحم والله،
1: والروح في الجسد
2: والاستمرار في السعي لا يعني حتميه الوصول. سمعينا اغنيه
1: يلا بقى، ابتدينا ابتدينا يلا هنرجع لكم على طول. معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام 100.6.

0: وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة. تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ما تسحمليش ناس مين هيزيد ناس طول ما الموجود انت ما يفرقليش
1: اي حد غيرها مش فاهم حد غيرها احنا الاتنين مجانين مع بعض مش هنركب غير مع بعض

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا
2: يا 300,000 اهلا وسهلا
1: يا مرحب. وحشتونا جدا من اللينك اللي فات, وحشتونا كمان من الحلقه اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. مسا عليكم ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه, رايحين مشوار, راجعين من مشوار, بتعملوا امرك كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. تحديدا الناس اللي في السكه شايله اكياس طالع منها ورق ملون طويل وازايز الوان ومنقله وبرجل وسبلايز.
2: الله, عارف البتاعه اللي بنرسم بيها بالميه دي,
1: الوان الميه. دي المدرسه بتطلب منها كتير جدا
2: نستعملهاش والله العظيم, ولا مره طلبوها واستعملتها.
1: ما الاولاد هيبيضوا المدرسه والله. في اخر الفصل الدراسي الاول
2: بجد بحس ان هم عشان الارت بقى, يلا نوديها للكلاس بتاع الارت
1: لو عطشانه.
2: لا والله.
1: كملي
2: ارجوك
1: والله.
2: الحقونا
1: باك تو سكول, بيعمل حاجه
2: الحقونا بجد.
1: كان اسمه يا جماعه البتاع اللي بيتلزق على الكراسه,
2: ما بيقولوا تيكت فعلا,
1: مش عارف, حاسس ان هو حاجه.
2: الفكره ان انا بحاول ارجع في دماغي ايام المدرسه, انا حاسه ان هو تيكت فعلا, بس انا حاسه انه في اسم تاني.
1: انا في حاجه جواه بتنكر ان هو تيكت, اللي هو مش تيكت,
2: وانا
1: في
2: والله
1: حاجه تانية.
2: طيب لحد ما نشوف ايه الحاجه التانية, وانتوا تبعتوا لنا وتطمنونا يا جماعه, وتقولوا لنا على 0155952106 اسمه ايه, وانتوا عاملين ايه, وفينكم, وبتعملوا ايه, والحاجات دي كلها, وهتاكلوا ايه, وطلبتوا ايه, وجبتوا طلبات المدرسه ولا لا, نزلتوا شوبينج ولا لا, شوبينج مش بتاعكم, شوبينج للاطفال, شوبينج للمدارس, شوبينج للجامعات. شوبينج للجامعات تفتكر الاهالي لسه بينزلوا للجامعات مع اولادهم ولا لا؟
1: اظن شوبينج للجامعات بيبقى قطع غيار عربيات. في ايه؟ عشان الاولاد اللي معاهم عربيه وبيروحوا الجامعه بالعربيه يعني بيبقوا في اهتمام بقطع الغيار اكتر.
2: بس في برضه
1: يعني
2: اللي هو السبلايز بتاع الجامعه بالكليه مثلا, اللي هو لو في حاجات معينه.
1: بصي, ما اظنش ان الاهلي بيتسحلوا نفس السحله بتاعت المدارس.
2: كده
1: يعني كده الولد او البنت بيتولوا.
2: خلص بقى, انت كبرت بقى,
1: هما بيضربوا فلوس بقى.
2: احنا خلصنا بقى يعني المدارس بقى. أيوة, انتوا قلبتونا في الدروس, اتفضلوا بقى.
1: بيكبروا ويقلبوا الفلوس, اللي هو لو سمحت بابا عندي مشروع بروجكت مع
2: لازم
1: الشباب,
2: اجيب كتاب,
1: عايزين 12,000 جنيه الخميس الجاي, يا اما مش هنجح الترم ده,
2: مش هقدر, مش هكمل تعليمي. قالوا لي هيطردوني من المدرسه.
1: شباب انتوا مهروشين يا شباب,
2: انتوا بجد مهروشين جدا. والاهالي بتكون عارفه بس بتفوت, يعني اللي هو ماشي اضحك عليا بس بمزاجي. ماشي, لحد ما نعرف بقى الحاجات دي كلها هتبعتوا لنا ورد. عايد الرقم تاني عشان ما حدش,
1: ابعتوا لنا ورد.
2: ابعتوا ورد فعلا, عايزه ورد يا ابراهيم. 0155952106 الطقس
1: ده مهم كمان, الطقس بكره علشان قلب عمه وهم رايحين لسكوله.
2: ايوه
1: صح كده,
2: فيرست داي باك تو سكول.
1: ماشي, اعلنت الهيئه العامه للارصاد الجويه ان الانخفاض في درجات الحراره مستمر لكن بشكل بسيط, وان بكره لحد باذن الله هيصود طقس معتدل لمائل للحراره رطب في الصباح البكر وحار رطب على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى, شديد الحراره على جنوب البلاد, معتدل الى مائل للحراره ليلا على اغلب الامحاء. سيكا كتير.
2: اما درجات الحراره بقى بكره في جميع المحافظات, نبدا بالقاهره العظمى 36 والصغرى 23, الإسكندرية 28-25, بورسعيد 29-24, إسماعيلية 34-23, شرم الشيخ 37-28, أسيوط 36-22, سوهاج 39-23. بعتولنا لو أنتوا من المحافظات دي, وقولونا طمنونا برضو على الأجواء, ولو أنتوا في محافظة إحنا ما قلناهاش برضو طمنونا وبعتولنا. المهم أنكم تبعتولنا يا جماعة 0155952106. قلتها بسرعة, قلتها بالراحة المرة اللي فاتت عشان مش كل مرة,
1: عشان بس عشان بس تعرفوا إن هي 011.
2: ايه الكلام 015,
1: في حاجه قدام الرقم, شيلوا ال 015 5955. الفوز كده والرقم بالراحه, قلته غلط يا جماعه, طلعونا بريك بقى ولا اعملوا حاجه.
2: 5965 الحقونا.
1: معلش
2: والله الحقونا,
1: الباك تو سكول والله يا جماعه, معلش بقى, عادي
2: الباك تو سكول في دماغه
1: مره كده مره. المهم يعني الناس الكويره تبع كره القدم الساحره المستطيله,
2: نتكلم في حاجه مش تغلط فيها.
1: ان شاء الله يعني نقول لكم اهم مواجهات الاسبوع ده بالمواعيد بالبطولات بليله كبيره قوي سعادتك, ونبداها بماتشات النهارده السبت في الدوري الايطالي, لاتسيو ميلان ماتش جامد هينطلق في تمام السابعه مساء, الساعه 7:30 في البريمير ليج. الدوري الانجليزي ممتاز, توتنهام سبيرز وايفرتون, ومواجهه الساعه 10 بالليل النهارده برضو هتكون ساندرلاند وارسنال, ده في البريمير ليج. في الكونفدرالية الزمالك هيواجه اي اسبورت الساعة 8، في نفس الوقت جيبوتي تيليكوم هيواجه زاد اف سي. دي المواجهات المصرية في الكونفدرالية النهاردة الساعة 8 بإذن الله. في الدوري التركي كونيا سبور هيواجه ترابزون سبور، ودي مواجهة ما بين صلاح ومصطفى محمد، فبالتوفيق للاثنين ان شاء الله. يعني اتمنى نشوف اهداف الماتش يخلص 12-12 ولاعيبتنا هي اللي تسجل الاجوان كلها باذن الله. في الدوري السعودي النهارده برضو الساعه 9 بالليل في الخليج والنصر، وفي الدوري الاسباني النهارده الساعه 10 بالليل في ريال مدريد ورايو فايكانو.
2: لا استمر استمر،
1: ايه ده الو،
2: انا عايزك تستمر معانا
1: معاكي حاجه ولا ايه؟
2: معانا إيه؟ انا معاك.
1: ماتشات الحد ايه؟ جاهزه؟
2: جاهزه
1: بجد والله؟
2: جاهزه.
1: يبقى في مغرز.
2: يلا ما انا
1: شوف الدوري الاسباني ليفانتي وبرشلونه بكره باذن الله الساعه 5:15، برضو ماتشات بكره مكمله. اوبا ديربي مانشستر، ومانشستر از ريد باذن الله، ومع كامل تقدير واحترامي لجماهير مانشستر سيتي، فبكره باذن الله ديربي مانشستر، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الساعه 6:30 على مسرح الاحلام ملعب الاولد ترافورد ملعب مانشستر يونايتد. فباذن الله كل التوفيق للفريق العزيز مانشستر يونايتد. اما في الشامبيونز ليج الافريقي دوري ابطال افريقيا بكره باذن الله بيراميدز هيواجه جورماه ياكيني في تمام 8 مساء.
2: يوم الاثنين بقى
1: يا ولا
2: انا بقول لك بقى ماشي، الدوري المصري طلائع الجيش وسموحه الساعه 5، والساعه 8 كليوباترا والبنك الاهلي، في نفس الوقت برضو الساعه 8 زد والقناه هيكونوا مع بعض. اما يوم الثلاث بقى اللي هو 15/9 الدوري المصري بتروجيت اسيوط مع مودرن سبورت الساعه 5، في نفس الوقت برضو وادي دجله والمقاولون. اما المقاولين خلاص والساعة 8 مصري والاتحاد، وفي نفس الوقت الساعة 8 الأهلي وأبو قير. الدوري السعودي بقى العين والنصر الساعة 7، والدوري الإنجليزي ليفربول وتوتنهام الساعة 10 و
1: إبسويتش.
2: أيوة إبسويتش وأرسنال الساعة 10 برضو في نفس الوقت.
1: طيب يوم الأربعاء بإذن الله الماتشات هتكون الجونة ومنتخب السويس بتروجيت الساعة 5، والشرقية ام بي بيراميدز الساعة 8، غزل المحلة والزمالك الساعة 8، في الشامبيونز ليج في ميلان وبنفيكا الساعة 10 بالليل، في البريمير ليج في مان يونايتد وبرنتفورد الساعة 10 بالليل، وفي الدوري الاسباني في برشلونة وريسينج الساعة 10:30 بالليل.
2: يوم الخميس بقى 17/9 الدوري المصري اسماعيلي والحرس والحدود الساعة 4:30، اما في الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد ونورويتش الساعة 9:30 وبس كده وخلاص انتهينا، بدأنا بابتدينا ودلوقتي انتهينا. وقولوا لنا بقى هتتابعوا ايه، تتفرجوا على ايه، وهتشجعوا ايه، وكل الحاجات دي بعتولنا على واتساب 015-5250-106.
1: ماشي ماشي خلاص من غير زعيق، قولي لي طلع بريكم من غير زعيق،
2: طلع بريكم من غير زعيق،
1: يلا بينا.
2: ابعتولنا يا جماعة، ما تنسوش النهاردة يوم السبت. السبت ده معناه ايه؟ قولي السبت ده معناه ايه؟
1: تجهيز اللانشون.
2: لا غيره،
1: سبت الانجاز.
2: ايوه
1: يلا بينا
2: سبت الانجاز يا جماعه، ابعتوا الانجاز مهما كان بسيط وصغير، ابعتوا لنا واحنا هنحييكوا على 015 59 50 106.

طالع من البيضج مت كتكوت قوت قوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول له بضيته وعالمظبوط بوت بوت تمرج مت فرخه في الوجود.

0: تعليمات لايش؟
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: والله يا جماعة احنا يعني بحس ان احنا متقلين عليكم, ولكن احنا بنتبسط ان احنا معاكم. لسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت على النجومة في ام 100.6, ولسه مكملين معاك في السكة. قولوا لنا ايه سكتكم عشان نطمن بس عليكم ونفهم السكة واقفة, السكة ماشية, السكة لذيذة ولا لا.
2: السكة ماشية, عمر ماشي لسه, اجمل يوم ما جاشي
1: لسه ولا جه. لو جه عندكم طمنونا,
2: ابعتوا لنا على الواتساب على 015 59 55 1006 و1006, لفي اخر الرقم ده يا ابو حميد, عايده على حاجه معينه لو واخد بالك انت. ها
1: مقصوده انا بس بقول يعني اوكي. نتكلم ونرغي شويه معاكم وتقولوا لنا الحاجات دي كلها. اوكي,
2: انا عايز اقول سؤال صعباني برضو للساده المستمعين,
1: مفيش مشكله,
2: يعني ليه علاقه باك تو سكول.
1: يعني بص بقى, في بس حاجات غريبه دلوقتي.
2: ما انا السؤال الصعباني جاي لك في الكلام ده الغريب ده. هقول لك الناس اللي هي بالنسبه لاولياء الامور, ايه الازم بالنسبه لكم, ان المدرسه يبقى ليها يونيفورم ولا صباح الفل كله؟
1: يونيفورم طبعا.
2: لا, في مدارس دلوقتي هي و
1: ليه والصب. بقى طب ده اصلا الواحد بيستنى يخش الجامعه عشان يخلص من اليونيفورم.
2: ما انا مش فاهم, ما انا مش
1: احنا ليه بننهي كل حاجه.
2: لا, وتسويح لاولياء الامور سيكا, يعني فكره ان هو من غير يونيفورم, فاحنا كل يوم بقى اللي هو فيه
1: نشوف الاوتفيت.
2: فاشن
1: اوتفيت تشيك.
2: جيت ريدي ويز مي الساعه 6 الصبح
1: يا جماعه, ما تخنقوناش.
2: فليه يا جماعه في ايه بعدين ايه جاستن بيبر المدرسه
1: بجد؟
2: ما بشويش.
1: ليه بنغير القواعد؟ فاهم قصدي؟ يعني الواحد اصلا في بدايه الجامعه بيحس ان هو حلو قوي مبسوط, ولكن بيحس انه طب ليه بقى ما نرجعش اليونيفورم تاني.
2: في تصحيح بسيط بس, علشان انا اللي اتلخبطت وانا بقرا اللينك اللي فات الماتشات. انا قلت الماتش النهارده بتاع الزمالك واي اسبورت, وقلت قبلها كونفدراليه, انا بعتذر, هو الشامبيونز ليج ودوري الابطال. حلوه الصيغه دي.
1: حلو
2: ماشي,
1: مفيش مشكله, انا معاك. في بقى رقم اخره 440 بيقول اسمه بادج, ده بدل التيكت وبدل
2: باتش.
1: لا بادج.
2: سوري معلش المواضيع,
1: معلش بس دخل المواضيع في بعض, كنا بنتكلم بس في حاجه بس. يلا مش مشكله. اسمه بادج. لا يا جماعة, لا والله في اسم مش موجود في دماغي دلوقتي, بس هو اسم ال صدق هو تيكت فعلا.
2: طب تعالي نشوف. مساء الفل عليكم دينا ومحمد, اخباركم عاملين ايه؟ كان اسمه تيكت الكراسة او جلدة, لا هو مش هو الجلاد.
1: لا جلاد.
2: كان بينزل على اشكال كابتن ماجد او بكار وسلاحف النينجا, وما كنت ما كانش بيلزق الا لما نبله. وبعد كده عملوا منه بلزق وبقى اسمه ليبل. اي خدمه ومسا مسا عليكم.
1: ايه الليبل ده بقى
2: يا جماعه بقى؟
1: هو ايه اللي بقى اسمه ليبل؟
2: هو بقى
1: هو ايه اللي بقى اسمه ليبل
2: بقى
1: ده؟
2: ليبل, وبيتعمل بديزاين والاسم
1: واي اي بقى.
2: ديزاين الشكل الطفل نفسه بيبقى على الليبل, انا ما بهزرش. فصوره الطفل بتبقى بقى معموله كرتون كده, والاسم, وكمان في منه ووتر بروف علشان لو وقع في النيل الطفل ولا حاجه.
1: خنقتونا يا باشا. طيب رقم اخره 942, كل عام دراسه سعيده على كل ولادنا, والله انتوا بتهونوا علينا الطريق. شكرا, دي حاجه تسعدنا. المهم من هو كان اسمه ستيكر, واغرب حاجه طلبوها للمدرسه دوت الاز.
2: لا دوت الاز دي كانت بتتباع على باب المدرسه على ايامي. يعني
1: ده بيقول مطلوبه,
2: مطلوب دودة از.
1: اغرب حاجه طلبوها للمدرسه دوت الاز.
2: في ايه, زرعين في المدرسه ولا ايه؟
1: دي بص, في اتفاق جامد ان هو اسمه ستيكر, رقم اخره 150 برضه.
2: دوده از من السبلايز, يعني السنه الجايه يطلبوا فاس.
1: انا مش فاهمه ليه فعلا.
2: هو
1: طب هنتصرف ازاي؟ ليه ممكن تقول لنا طلبوها ليه؟ ده مين ده الرقم اللي اخره 942؟ ليه سبب طلب دوت الاز ايه؟
2: ماشي, خلود الديب على واتساب بتقول كان اسمه تيكت دلوقتي اسمه ليبل. والله, وقولوا اسمي خلود خلود خلود خلود.
1: ازيك يا خلود؟
2: ست مرات اهو. وزمزميه اسمها دلوقتي فلاسك, لا حول ولا قوه الا بالله.
1: لا اله الا الله
2: يا جدعان.
1: بس الفلاسك دي موجوده من بدري بصراحه.
2: والله ما وعاش انا.
1: بس الزمزميه ايام ما كانت الزمزميه بكوبايه, كانت هي اسمها زمزميه.
2: ماشي, الزمزميه معانا
1: كانت تمام يعني. دلوقتي لا, فلاسك بقى.
2: في زمزميه بروحين,
1: ما اعرفهاش
2: والله. كان في زمزميه بروحين اتنين يعني.
1: لا انا عارفه مشروبين. وقت لما طلع اللي هي بالتلج جوه, فاكر انت الموضوع ده؟
2: اللي هو التلج اللي هو
1: البلاستيك اصلا ما كانتش بتسقع ولا بتعمل حاجه
2: ولا حاجه خالص,
1: مش شغاله اصلا.
2: دوشة,
1: مش شغاله,
2: دوشه على الفاضي.
1: دخان من غير كفته. ماشي, ازيك يا محمد ودينا, عاملين ايه؟ بحبكم قوي, بستنى الايام اللي انتوا
2: ازيك يا محمد ودينا,
1: عاملين ايه؟ بحبكم قوي وبستنى الايام اللي انتوا بتيجوا فيها. واسمي ساره. اهلا يا ساره, شكرا, دي حاجه تبسطنا والله. اسمه ستيكر لزق والله, انا فاكره
2: ده رقم خلاص من غير حلفان والله مصدقين. طب اقول لك خبر سريع وبعد كده نرجع للمسجز ولا والله هعطلك عن حاجه؟
1: يلا
2: هقول لك
1: هتعطلني عن المسجز.
2: ماشي. نادي ترابزون سبور التركي اطلق حمله جديده لمواجهه بيع المنتجات المقلده، الحاجات الفيك اللي بتتباع عليها شعار النادي وغير المرخصه اللي عليها اللوجو زي ما قلنا، في ظل الاقبال الكبير من الجماهير التركيه على المنتجات الفريق، خصوصا التيشيرتس بتاعه نجمنا محمد صلاح من وقت ما انضم للنادي. كان اعلن كمان ترابزون سبور على موقعه الرسمي اطلاق نموذج الكتروني مخصص للابلاغ عن المنتجات المقلده وغير المرخصه، وطالب جماهيره بالابلاغ عن اي تيشيرتس او منتجات عليها اللوجو بتاع النادي وبتتباع في الاسواق او منافذ البيع المختلفه من غير الموافقات والتراخيص المطلوبه.
1: واكد كمان النادي التركي ان مبيعات المنتجات الرسميه والمرخصه تعتبر من اهم مصادر دخله، وشدد كمان على اهميه ان الجماهير بتدعم المنتجات الاصليه لان ده بيساعد في زياده موارد النادي الماليه، ودعم كمان خططه المستقبليه وتطوير الفريق. وتحركات اداره بقى ترابزون سبورت جت في وقت منتجات النادي بتشهد على اقبال كبير، خصوصا بعد ما نجمنا طبعا محمد صلاح بقى هناك، ولقت بقى ان القمصان اللي عليها اسم النجم المصري ورقمه اهتمام كبير جدا عليها من الجماهير، وبقت من اكبر المنتجات اللي عليها طلب. فبصراحه انا ما بحبش الحاجات اللي برضه بتبقى ما هي فعلا مش مرخصه، مش اوريجينال، مش
2: قولي ادينا واحده ادينا. ما بحبش كابيو كده بقى الشنط كده والحاجات،
1: لا يعني
2: قولي
1: في حاجات اللي هو بتبقى بجد لا، بس في حاجات اللي هو ماشي ما هي مش فرق، ما فيش مشكله طالما مش فرق وباين انها هي بس حاجه ما تكونش يعني. دلوقتي لو مثلا النادي طلب انه لا ما تعملوش يا جماعه حاجه تقليد لانه ده حاجه تخصنا احنا كوبي رايتس، ما تعملوش ده، فخلاص فالناس تبطل انها تعمل. الكوبي اكيد موجود، والكوبي والاوريجينال ممكن كتير ما يقدروش يافوردت او ما يقدروش يجيبوه، ما فيش مشكله، بس طالما حد طلب انه حاجه اكنها بتاعتك انت فهم. انت اللي عاملها.
2: بس انا هقول لك بقى السر ورا الموضوع بقى. ده فاهمك، بس ده برضو يعني مش زي فكرة الحاجات الكوبي بتاعت اللبس العادي. ليه بقى؟ علشان هو اي نادي من الاندية الكبيرة في اوروبا او اي نادي يعني بيشتغل بشكل استثماري اللي هي الكورة دلوقتي في العالم كله، هو بيبقى عامل دراسة ما قبل ما يتعاقد مع لعيب كبير بحجم محمد صلاح، انه هو انا هصرف كام في الصفقة دي، وهشتري عقد صلاح بكام، او صلاح يتقاضى كام مني في السنة، وانا هقدر اجيب كام من المبلغ ده من خلال ايه بقى؟ من خلال بقى السيزنال تيكتس، الناس اللي بتشتري تيكت في الاستاد طول السيزن، او من خلال المنتجات اللي منها التيشيرتس. ففكرة ان انت كفان للنادي عندي هتروح تجيب تيشيرت الكوبي، طب انا كده مش عارف احصل الفلوس اللي انا دفعتها للنجم اللي بسطك، انت بتعتمن عليا ليه يا معلم؟
1: ليه بتجيب من حد تاني غيري
2: هتندمني ليه؟
1: بتخلي حد يستفيد تاني غيري، انا مالي؟ طيب انا كده ما استفدتش، ما انا الله. بس يا جماعه فاحكوا لنا انتوا برضو ايه
2: عندكم ايه كوبي،
1: ايه موقفكم مع الحاجات، ايه اكتر مكان بتجيبوا انه كوبي وما يبانش انه
2: قولوا لنا ارجوكم، ابعتوا لنا البيج على انستغرام على كده
1: 0155251106 يا تحولوا يا انتوا
2: يا تبعتوا سكرين شوت.
1: طمنونا عليكم يا جماعه، طمنونا عليكم، ما تنسوش انه النهارده سبت الانجاز، اي انجاز بسيط، اي انجاز صغير، اي انجاز طفيف عملتوه طمنونا وبلغونا وقولوا لنا
2: في يعني. هي بتقول لي ايه هو اسمك فين، هو اسمك فين في المسج؟ ماشي هو كان اسمه تيكت، انت مين صحيح؟ هو كان اسمه تيكت عادي، وجايبه لنا سكرين شوت من سيرش كمان، هي تعبانه يعني ولا الموضوع شقيانه في الموضوع ده، رقم اخره 81 واسمه تيكت، انا من مواليد التسعينات وكنا بنقول عليه تيكت عادي، عاش قوي قوي، والسن مجرد رقم يا منير، بلاش الكلام اللي صح الضمير ده يا اخوانا.
1: صح عامه انا اتفق جدا مع انه السن مجرد رقم ده. إيه والله كان خلاص يا جماعه، والله صادقين، والله صادقين ان هو كان اسمه
2: محمد صدقي بيقول ستيكر يا جدعان، والله
1: ستيكر. بصوا هي الناس كلها ستيكر ستيكر ستيكر.
2: خلاص يا جماعه ماشي وافقنا. الساندوتش المفضل بالنسبه لكم في المدرسه كان ايه؟
1: مثلا اي الساندوتش المفضل اللي انتوا كنتوا بتسرقوه،
2: وفي حد نجم اكتر من اللي معاه بولوبيف بالبيض، ولا هو انجم واحد في الفصل
1: بولوبيف بالبيض في المدرسه؟
2: والله
1: هو ايه ده، انا جالي لاج دلوقتي
2: والله العظيم.
1: ليه؟
2: امال بتاخدي ايه
1: ده بيبقى نكد اصلا لو حد معاه بيض مسلوق؟
2: لا بيض مسلوق ده ما ينزلش من المشوار بتاع المدرسه
1: والله بيبقى نكد
2: اللي
1: هو يبقى في
2: بيض البسطرمه. ايه رايك في الصيغه؟
1: بيض البسطرمه قول
2: ما
1: كده.
2: هي
1: قول كده بس برضه ما بتروحش المدرسه.
2: لا لا
1: هقول لك حاجه، لا بيبقى مع اللي معاهم لانش بوكس زمان اللانش بوكس ما كانش موجود برضو قوي، وكان كيس سندوتشات عادي.
2: ايوه والله
1: والله كان عادي،
2: سندوتشات بتموت ما بين
1: المفعوصه ما بين الجلاد،
2: اخر الترم بيلاقوا شجره طالعه من شنطتها
1: مفعوصه. أيوة أيوة. جلادات طالع منها سجق ليه؟
2: الساندوتش المفضل بالنسبه لكم ايام المدرسه كان ايه يا جماعه علشان نقول للناس اللي بتمر بالتجارب دي دلوقتي من فضلكم؟
1: لا ده في كوارث. احسن ساندوتش كان مفتق.
2: شفتي بقى ان انا بلو بيف بالبيض الدنيا كانت سيف ازاي وواقفين على ارض ثابته مع بعض.
1: انا مش هقول رقمك عامه.
2: لا لا قولي الرقم عادي. هو في ايه؟ ساندوتش المفتق ده بيدي طاقه على فكره.
1: ساندوتش سمنه بالسكر في عيش بلدي.
2: لا ابعتوا لي الرقم بس اللوكيشن بسرعه. معلقه سمنه قبل المدرسه الصبح على الشاي بلبن، يعني معلقه سمنه على الشاي بلبن دي ممكن تأدي معانا دور كبير جدا في الشرايين.
1: بالنسبه للحاجات الهاي كوبي على ايه الكلام يا اولاد احمد السعدي؟ والله احنا كنا بنتكلم على التيشيرت بتاع ترابزون سبورت يا استاذ احمد، فمحدش يعمل حاجات كوبي لترابزون سبورت. لو انت بتعمل حاجات كوبي ما تعمل،
2: ولو بتجيب حاجات كوبي حلوه ابعت لنا اللينك عشان دينا عايزه تعمل اوردر.
1: مش هجيب كوبي يا حبيبي. الصاروخ فول على طعميه على بتنجان.
2: يلا بقى.
1: طب اقول لك بقى ليه احنا دخلنا في الحته دي؟ بس هو مش في المدرسه يا جماعه، انا انتوا بتاخدوا الحاجات دي في المدرسه ازاي؟ ده رقم اخر 686. بطاطس بالبتنجان. بتنجان مخلل مش مقلي، اديني قلت اللي عندي.
2: طيب
1: كلوه وبلغوني.
2: طب طعميه بتنجان مقلي ايه؟ ما
1: المقلي لا.
2: ليه؟
1: البتنجان مخلل.
2: البتنجان صديق الانسان.
1: البتنجان مخلل.
2: البتنجان اصلا ككائن.
1: البتنجان اصلا تحفه. انا بعشق
2: صديق الانسان،
1: ولكن لو هتحطه في ساندوتش ما يكونش مقلي، يبقى مخلل. اديني قلت اللي عندي.
2: ابعتوا لنا يا جماعه سندوتشاتكم كانت ايه في المدرسه علشان عايزين نحسم الجدل لو سمحتوا، علشان النهارده هنوصل للافضل في سندوتشات المدرسه للعام الدراسي الحالي ان شاء الله كترشيح من حضراتكم لاولادنا في السنه الجديده.
1: راجعين لكم تاني محمد منير ودينا بهجت، ولكن بعد الفاصل.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: طالع من البيضه مت كتكوت كوت كوت، متغزم كلبز مش سفروت روت روت، معمول لضيته على المظبوط بوت بوت، تمرج مت فرخه في الوجود.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة التانية من معاك في السكة على النجوم اف ام 100.6 ولسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت على الهواء مباشرة من برنامجكم المفضل معاك في السكة، ولسه بنتكلم على كل حاجة. والنهاردة سبت الانجاز وكمان معانا مواضيع ومعانا رغي وكلام وحاجات والمسجز بتاعتكم، وتبعتوا لنا بقى واتساب 015-5952-1006 وطمنونا عليكم.
2: مع الساعة التانية بتبدأ فقرة طبخنا ايه يا ست الكل، او طلبنا ايه يا ست الكل، او هتحمرنا ايه يا ست الكل، او هتشوح حين يا ست الكل،
1: او هتاكلي
2: إيه؟ او طلعت لنا ايه من الفريزر يفك يا ست الكل.
1: ست الكل بس
2: يعني معلش
1: ما انت ممكن تطلب
2: يعني، ما هو طلبنا يا ست الكل برضو. ما النفس حلو في الاوردر في الدليفري وفي الابلكيشن وفي التليفون.
1: مش هتنقش. يلا
2: يلا
1: يلا يا عمر بننام بدري.
2: طيب نخش على التوبيك ولا ما فيش داعي؟
1: نخش على التوبيك، بس انا في حاجة استوقفتني بس في المسج.
2: خير.
1: قبل الفاصل كنا بنقول ايه الساندوتش المفضل ليكوا ايام المدرسة.
2: ايوه.
1: اجابة غريبة جدا
2: بس كول
1: جدا،
2: بس
1: جات
2: كول.
1: من رقم اخره 3-4-5 جبنا بالخيار.
2: ايه برا الصندوق شوية.
1: ايه ده الساندوتش اللي احنا كلنا ما كناش بنحبه.
2: لا بس يعني جبنا عن جبنا تفرق برضه.
1: هي جبنا بالخيار، انت اول ما بتوصل المدرسة الفينو سايح
2: يا باشا. ما هو ممكن تكون جبنة رومي. احنا ليه ايه اللي وصلنا الليفل ان هي جبنه بيضه يعني؟
1: الرومي سايح، مع فاهم قصدي؟ ما هو الميه
2: بتاعه المدرسه على الجريل ولا ايه؟
1: الميه بتاعه الخيار هتبقى ميه كده.
2: ميه الخيار.
1: انت بتاكل خيار
2: ميه سلطه في المدرسه؟
1: بتاكل الخيار ناشف ولا ايه؟
2: مش للدرجه دي يعني، مش كيس ميه سلطه هو في المدرسه.
1: لا بس ما هي لازقه فيها فميتها بتنزل.
2: لا لا، لو متقشر كده ومعمول بطريقه معينه كده ومحطوط على مناديل قبل ما يتحط في دلوقتي بقى في
1: تطور.
2: بس زمان ما كانش فيه.
1: بقى في كلام. صح بقى في لانش بوكس. احنا بنتكلم في حاجات كبيره.
2: انا يعني ما كنتش متخيل فكره ان الخضروات بيحصل لها حاجه قبل ما تتحط في ساندوتش جوه اللانش بوكس. دلوقتي بيحصل لها حاجه.
1: انا لسه عارفه المعلومه دي.
2: بيحصل لها حاجه. عارفه لما يقول لك بعد ما تشوي اللحمه سيبيها ترتاح؟
1: فاهم
2: الحوار ده.
1: العجينه برضو
2: الخضار طلع غالبا بيحتاج مرتاح جاي ماشي من عند يلا يلا
1: يلا ارجوك. ارجوك. نتكلم بقى يا جماعه، بما ان احنا في نهايه موسم الصيف، احنا دلوقتي بصراحه حزن يعني. انا كل ما افتكر ان الصيف بيخلص دي لا بزعل من جوايا، وبحس انه يعني لو في حد مشاركنا برضو الاحساس بتاع الزعل انه الصيف بيخلص ده ابعتوا لنا وقولوا لنا، علشان بيبقى في احساس كده معين اللي هو يعني الويكند خلاص مفيش سفر، مفيش شمس، مفيش انبساط. يعني بتبقى اللي هو في انبساط وحياه وكل حاجه والكلام ده كله، بس اللي هو في اجواء الصيف والساحل والبحر والخروجات والفطير والحاجات الطيبه الجميله دي مش موجوده. بس قبل ما الصيف يخلص بقى بنحتاج نعمل موف اون من حاجه، بنحتاج نتخطى حاجه. تشرح لنا التخطي ولا
2: لا يا فاهم؟ انت موجوده ازاي يعني؟ ازاي
1: ما اقدرش
2: والله، ده بالانجلش حتى يعني، فاكيد يعني
1: موف اون
2: بالظبط. هو اديهم
1: ما هو انت مش شرط تموف اون من سيتويشن شيب الصيف.
2: سيتويشن شيب اصلا انتوا واخدين بالكم من دي ولا فوتوها كده؟ دي هنعمل لها حلقه تانية بقى.
1: نتكلم عن السيتويشن شيب
2: ازاي. السيتويشن شيب وانت في بعد
1: في البحر
2: في الدش. يلا يلا يلا بس استكل. يلا
1: ارجوك
2: يلا والله
1: انا ممكن
2: لا لا معلش
1: ماشي. ده بقى بيكون الموف اون بتاع الصيف بيكون خبر سعيد جدا لبعض الناس، لانه زي ما كنا لسه بنقول ان هو الصيف بيكون معروف بقى باجازاته والصيف والبحر والحاجات دي كلها والخناقه بتاعتي اللي هستحمى الاول، لان اللي اكلت الاول، لان اللي عامل مش عارف الحاجات دي كلها. بس احنا دلوقتي داخلين بقى على الخريف اللي هو خلاص احنا بعدها بشويه الشتاء قرب. فايه بقى الحاجه اللي هتحتاج تموف اون منها وانت داخل على هذا الموسم اللي هو الخريف؟ لان الموف اون مش شرط يكون من السيتويشن شيب ولا من العلاقه العاطفيه اللي انت دخلتها وخلصت قبل ما اصلا الصيف يخلص. لا، انت ممكن تعمل موف اون من شخص، من عاده، من شغل، من فكره، من موقف، يعني ممكن حتى من نسخه قديمه منك. يعني ممكن انت تحس ان هو عارف انت الناس اللي هي اول ما تبدا عيد ميلادها نيو يير نيو مي،
2: الجديد منه بقى
1: اللي هو بدايه السنه الجايه بقى.
2: الجديد شديد.
1: نيو يير نيو مي برضو احنا مع كل سبب بنقول ان هو نيو يير نيو مي. انا اي حاجه هيبقى ليا سبب ان انا اقول ان انا هتغير، مع انك مش بتغير ولا بتعمل حاجه
2: ولا الهوى
1: ولا اي
2: هو
1: حاجه.
2: هو زي
1: أصلاً.
2: ما هو
1: بالظبط، بس بتحب تقولها عشان نفسك يعني. فموضوعنا بقى ايه اللي انت
2: يعني على سبيل المثال وليس الحصر، واحده من الاوبشنز بتاعت ان احنا نموف اون من شخص. الصيف ممكن يكون خلاك تكتشف مثلا ان في شخص في حياتك استنفذك بما يكفي فير جدا اللي حصل. مش لازم يكون حصلت مشكله، خناقه، خيانه، مش شرط، ممكن ببساطه تكون العلاقه فقدت معناها، بقت لطش بالمعنى الصحيح، يعني بقت لطش اللي هو مش طايق
1: مش نافع يعني.
2: بقيت انت الوحيد اللي بيحاول يحافظ على العلاقه دي. فاللي هي بقت لطش فعلا،
1: فاللي هو انت بتخلص طاقه اصلا ليه؟ ما انا ما باخدش منك طاقه عشان تخلصها، صح؟
2: حصل. في فرق ما بين انك تفتقد شخص معين وانك تكون محتاج ان انت ترجعه تاني في حياتك. احيانا احنا مش بنفتقد الشخص نفسه، بنفتقد الفترة اللي كان فيها الشخص ده
1: او الذكرى بتاعته. كانت ذكرى
2: يعني عايز ارجع الايام دي بس من غيره.
1: خلي الفراق اجمل فراق في الدنيا دي العاشقين.
2: الموف اون الحقيقي بقى من الشيء ده او من الشخص ده، انك تبقى عارف الفرق ما بين انك مفتقد الشخص ده ولا مفتقد الفترة دي. طب وهل الفترة دي انت كنت عايش فيها بالمشاعر دي بسبب الشخص ده، ولا لو رجعت الفترة دي في حياتك تاني كده كده هتعيش المشاعر دي
1: دون اللجوء لهذا الشخص؟
2: عادي.
1: فهي المواضيع بتبقى ان انت بتموف اون من حاجة معينة في الصيف. ليه بقى؟ لان انت بتبقى في حاجة حصلت بتخليك تحس ان انت عارف، لما تبقى تريفلكت مثلا او تقعد مع نفسك، تبقى اللي هو تقول انه الموقف ده لما حصل انا عايز اقعد مع نفسي وافهم ده حصل ليه، عشان انا مثلا هل انا في عادة معينة ممكن تتغير، فده ممكن اموف اون من عادة، يعني اللي هو انا كبني ادم لازم اتغير علشان العادة اللي انا بعملها دي بتعطلني قوي. زي ايه؟ اللي هو البروكراستينيشن مثلا.
2: لا اله الا الله، احنا ايه اللي وصلنا لكده؟
1: اللي هو بكرة بقى، بكرة
2: الكلمة دي معناها بكرة؟ بجد والله. مش تمورو،
1: تأجيل عمل اليوم إلى الغد
2: يا بقى.
1: يعني تكاسل.
2: قوليها كمان مرة.
1: procrastination.
2: يلا بقى اكتبوا وراها.
1: ماشي. فاللي هو انت هتقول ان انا هبطل procrastination خلاص.
2: انا مش عارف ابدأه عشان ابطل.
1: لا انت بدأه.
2: بجد والله.
1: ماشي. هتلاقي نفسك اللي هو مش قادر بقى، ما بكرة.
2: انا في
1: الطبق قدامك ممكن تشيله تروح تغسله. مش قادر والله.
2: فهمك.
1: يشيله بقى ولا اي حاجة. الشغل موجود بس ممكن بكرة خلصه.
2: تعالى مش هطير يعني.
1: خلاص بقى. فده انت هتقارن، انت هتموف اون منه في الصيف. فهتحس ان هو لا، ده مش وقته ولازم اغير ده في نفسي. فانتوا بقى، ده سؤالنا النهاردة وموضوعنا النهاردة بجانب الانجاز، سبت الانجاز، ولكن برضو معانا موضوع عايزين نعرف منكم ايه الحاجة اللي انتوا هتموف اون منها بعد ما الصيف خلص.
2: خلي بالك موضوع القعدة مع النفس ده، عشان مرة حد كبر دماغه معرفش يقلع التيشيرت. الموضوع خلي بالك، ابقي خلي بالك يعني. خلاص خلاص خلاص، ما تطلعيش بريك خلاص كده.
1: لا هطلع.
2: استني. طب نتكلم.
1: هطلع.
2: طيب
1: هطلع من غير
2: اعتذر
1: كلام.
2: طيب
1: هطلع من غير كلام.
2: اقول اي حاجة.
1: 015 5952 106 ورد انتم.
2: ماشي.

طالع من البيضج متكتكوت قوت قوت متغزي مكلبز مش سفروت روت روت معمول لو بضيته عالمظبوط بوت بوت تمرج متفرخه في الوجود.

0: التمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
2: بعدين بعدين.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب
2: لحظة.
1: ماشي مكملين كلامنا ومكملين حلقه النهارده معاك في السكه على نجوم اف ام, وحلقه السبت لسه مكمله وسبت الانجاز. مستنيين اي حد عمل انجاز,
2: اي انجاز يا جماعه,
1: كان بساطه الانجاز ده فهو في حد ذاته انجاز.
2: ايوه اي حاجه, يعني اي حاجه عملتوها والله هنحييكم. انا مش عارفه يعني عمركم لقيتوا حد بيطلب منكم ان هو يحييكم؟
1: هو في كده,
2: هو في كده فعلا.
1: 015-59-551-06 ابعتوا لنا على الواتساب يا جماعه وطمنونا عليكم, ولو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه ريت برضو تنبهونا علشان نقول لبقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تحاول تدور على طرق بديله او تطلب اكل او يعني.
2: تفتكر وانت مزنوق في زحمه ايه اكتر حاجه كرييتيف ممكن تعملها؟
1: مش هقول على
2: خلاص. انا اسف اني فاجئتك بالسؤال.
1: كريزي شويه بس لا يعني ما بعملش حاجه, بسمع مزيكا بصوت عالي جدا
2: في الزحمه.
1: بقفل
2: نشغل بقى يلا.
1: بعمل كده والله,
2: كله يفايب معانا.
1: بسمع مزيكا بصوت عالي جدا في العربيه واقفل الازاز.
2: هل ممكن مثلا حد يطلب اكل؟
1: يطلب مننا؟
2: لا انت مثلا هتبقى في الزحمه فيلا نطلب اكل بقى. ما احنا
1: لا, لو في بنزينه فيها درايف ثرو بخش اعمل كده.
2: ما هو درايف ثرو ازاي بقى, ما انت مزنوق اصلا في الزحمه, انت مش عارف تتحرك.
1: ما تمام بقى هخش اريح في البنزينه شويه, فعلا بعمل كده بجد.
2: وهي في الشارع مفيش مشكله. يلا نخش بقى
1: بسرعه.
2: مفيش
1: بسرعة مشكله بسرعه جدا. طب اقول لك على حاجه, نقول خبر, اقول لك خبر بسرعه كده قبل ما نكمل التوبيك والمسجز. بس عايز اسالك سؤال, هو مين نجم برشلونه؟
2: مين نجم برشلونه؟ طبعا حمزه عبد الكريم.
1: يلا بينا بقى طبعًا. يلا بينا بقى. خضتيني والله. طيب ماشي, اعلن نادي برشلونه عن تجديد عقد المهاجم المصري النجم الشاب حمزه عبد الكريم لحد 2030 في خطوه بتعكس ثقه النادي الكبيره في امكانيات ومهارات اللاعب وحرصه على تامين مستقبله مع الفريق خلال السنين اللي جايه. كمان كشف برشلونه على موقعه الرسمي انه اتفق مع حمزه عبد الكريم على تمديد عقده على ان يتم توقيع العقد الجديد بشكل رسمي يوم الثلاثاء اللي جاي في حفل هيقام في مكتب رئيس النادي خوان لابورتا.
2: جه تجديد بقى عقد حمزه عبد الكريم بعد التطور الكبير في مستوى المهاجم المصري بتاعنا طبعا اللي احنا فخورين بيه جدا جدا, خصوصا كمان خلال فتره الاعداد للموسم الجديد واللي قدم فيها بقى مستوى مميز جدا خلاه يكسب ثقه النادي. ورغم انه لسه ما دخلش في فرص كبيره للمشاركه في المباريات الرسميه, ولكن خلال الفتره اللي فاتت اداره برشلونه اتحركت بسرعه علشان تحسن مستوى حمزه عبد الكريم بعد ما عقده القديم بدا يسبب قلق جوه النادي بسبب ان هو الشرط الجزائي كان قليل قوي مقارنه بالقيمه بتاعته وامكانياته. كمان
1: ما كانوش لسه شايفه يعني حمزه كمان في الملعب, علشان كده الشرط الجزائي اللي كان محطوط في عقده كان قليل جدا مقارنه بالقيمه والقدره الفنيه اللي قدر يضيفها للفريق واللي قدر يثبتها كمان المدير الفني خلال فتره قليله قضاها مع فريق برشلونه. لسه ما كملش اصلا سيزن ولا ربع سيزن حتى. كمان بحسب صحيفه سبورت الاسبانيه كان الشرط الجزائي في عقد حمزه عبد الكريم القديم حوالي 15 مليون يورو بس. فده كان فعلا الدفع برشلونة للتحرك وتعديل بنود العقد ورفع قيمة الشرط الجزائي 10 أضعاف ليصل ل 150 مليون يورو علشان يحافظ على اللاعب الشاب ويمنع الأندية اللي عايزة تتعاقد معاه من استغلال انخفاض قيمة الشرط الجزائي.
2: برشلونة بقى بدأت المفاوضات مع وكيل المهاجم المصري علشان توصل الاتفاق ده, الاتفاق الجديد, وده حصل فعلا. وبقى حمزة مرتبط بالنادي الكاتالوني لحد 2030 زي ما منير كان لسه بيقول بشرط جزائي جديد قيمته 150 مليون يورو. وتجديد عقد حمزة عبد الكريم يعتبر خطوة مهمة جدا في مشروع برشلونة لتأمين مستقبل الفريق, وخصوصا كمان ان النادي شايف ان اللاعب واحد من اهم المواهب اللي تستحق الحمايه والاستثمار فيها خلال السنين اللي جايه. فدي حاجه بصراحه يعني احنا فخورين بيها جدا جدا, وبرافو عليك ان شاء الله تستمر من نجاح لنجاح.
1: وباذن الله الترانسفير اللي جاي لحمزه بعد ما يكسر الدنيا مع برشلونه يعمل ريكورد جديد بقى في فكره ان هو يبقى اعلى عقد في المكان اللي هو هيروحه في تاريخ المسابقه وكل حاجه. دي ندت واحده في وسط الخبر كده برضو الليفل بتاع العلامه اللي هي بيفرق, اللي هي الكاتالوني. زي نادي اوساسونا فاهم في حته كده كاتالوني يلا يلا مش مهم
2: اوساسونا ده كان في الشتاء ده
1: سعداء سعداء جدا يا جماعه ونتمنى التوفيق لحمزه في النادي
2: نفسه ما يعرفش ان هو اوساسونا
1: نادي الكاتالوني اللي بيلعب فيه يلا بينا كاتالونيا
2: طيب يا جماعه موضوعنا هو هو لسه مكملين وبنتكلم عن ايه اللي انتوا هتعملوا موف اون منه في فتره الصيف الصيف خلص ففي حاجات عايزين نغيرها وعايزين نخلص منها ايه بقى ايه اللي انتوا حابين تخلصوا منه بلغونا وقولوا لنا وبرده كنا بنتكلم عن السندوتشات المفضله ليكوا في المدرسه كانت ايه فمعانا ايهاب شوقي بيقول ايه بقى مساء الفل جبنه قريش بالطماطم وساندوتش الصاروخ ده كان عباره عن طعميه بطاطس وبتنجان وسلطه كانت
1: ده بيتجمع الراجل اللي قدام المدرسه ده مش بناخده من البيت
2: ده انا كده كنت نجم لان انا مواليد 84 انت نجم يا استاذ ايهاب طبعا
1: كده كده نجم اصلا عشان بتبعت لنا المسج
2: ايوه
1: دي لوحدها كفايه
2: عشان انت معانا
1: شكرا جزيلا في حد بيقول لي بلاش تقول اسمي اسمه بقى ايه هقول لك
2: قول الرقم
1: بص
2: كله.
1: بقى اقول هقول لك اسمه ايه حالا بقى
2: بص الرقم يعني لو مش اسمه قول الرقم
1: بيقول بمناسبه الانجاز انا مبسوط ان السبت الجايه عندي سباق 5 كيلو سباحه في البحر عاش قوي وبقالي شهور بتمرن له اخيرا انجاز شهور تمرين هيطلع هو باذن الله نشوفك بطل إن العالم ان شاء الله ان شاء الله
2: برافو
1: باذن الله
2: برافو برافو
1: موفقين بيك وفكره السباحه في البحر دي طبعا الناس ما تتخيلهاش ان هي بنفس السلاسه والبساطه اللي بتاعه العوم في البول
2: في البحر دي بتبقى صعبه قوي
1: التيارات مختلفه والسحب مختلف والدنيا
2: وحاجات.
1: مختلفه فعاش قوي قوي قوي
2: برافو
1: بطل
2: برافو
1: باذن
2: برافو.
1: الله نبارك لك بعد ما تتوج بكل البطولات ان شاء الله
2: في بقى رقم من بره مصر ورقم اخره 215 بيقول هعمل موف اون من كل البشر
1: الا
2: ده بره الصيف وش
1: الا
2: ده عامه في كل الدنيا
1: احنا قصرنا معاك في حاجه
2: المهم انك بتسمعنا
1: ماشي دهنت اوضه الولاد ومش انا يعني بس خلصت توضيب عاش قوي وطبعا ده انجاز قبل الدراسه
2: ده طبعا
1: ده برافو
2: 100% برافو برافو برافو
1: عايش عايش قوي برافو والله ده رقم
2: برافو جدا
1: 57 برافو يا جماعه موضوع ان احنا ندهن البيت ده لذيذ
2: منير ودينا بنبعت لكم السلام انا وكل زمايلي بنسمعكم من الموبايل ابلكيشن في الموقع ايوه كده معانا
1: تحياتنا للموقع كله يا شباب
2: في المصنع انتوا عاملين عظمه هتوحشونا لغايه يوم الاربعاء ايهاب راضي شكرا يا بوب منورنا انت وزمايلك كلهم تحياتنا ليكم
1: حياتنا للبوب وصحاب البوب مين كمان انا نفسي اعمل موف من ايه ده ماشي ده كان في حد بياخد ساندوتش مورتا
2: والله السندوتش بتفاجئني
1: على فكره الزجد
2: بتفاجئني
1: رقم اخر 440 على الواتساب وانا نفسي اعمل موف اون من الشغل اقعد في البيت وابقى غني وايه الفلوس يعني تكون موجوده كتير والله يعني حلو
2: فاهمة قصدك فاهمة
1: قصدك
2: إلا دينا ومنير انتوا مش من البشر ياه فاكر كان حد لسه بيقول موف اون من كل البشر
1: ما يمكن انقاذه
2: طيب مهم انك بتسمعنا ده اهم حاجة
1: في بقى في الساندوتشز اللي هي المفضلة او الساندوتشات الازة ساندوتشات اللي الناس اللي كانت اللي بتسمعنا دلوقتي كانت بتاخدها مع المدرسة زمان ساندوتش سوسيس بكاتشب في فينو معانا
2: تمام
1: ساندوتش ده اللي هو مرحله ما قبل ما يبقى هوت دوج اللي هو كان سوسيس
2: كان سوسيس كان سوسيس فعلا
1: عايشنا ايام هو سوسيس
2: عندك حق هو كان سوسيس عادي
1: والله
2: ايوه اصل انا كنت لسه اقول لك انا كنت بقلب بقى ساندوتش صاحبي يعني
1: سوسيس
2: كان سوسيس
1: ما فيش هوت دوج
2: ده ما كانش هوت دوج
1: خالص
2: لا ايوه
1: ما فيش برياش ما فيش
2: العيشه دي اللي
1: بوتيتو بان ساندوتش جبنه بخيار دبلان بين الكتب بس ما كنتش بحبه غالبا
2: ده
1: بلاي
2: ما هو ده اللي بتكلم فيه انه الميه الميه الخيار اللي جوه ما هو الخيار مي
1: فاهم
2: في ميه عشان هو يعني بيبقى فيه ارتواء
1: مر بظروف بقى مش مهم نعرفها
2: ما انا بقول لك فما مي بقى
1: بس تمام يبقى بناخد الخياره زي ما هي
2: وبعدين ابقى احطها في الساندوتش لو عايز يعني
1: بيقول ساندوتش جبنه بخيار دبلان بين الكتب بس ما كنتش بحبه غالبا كان مصيره مرمي او مع حد غيري انا متخيل الموضوع ده عشان كانوا بيلاقوا ساندوتشات في اخر الترم
2: استغنى عنه
1: الدهاني قبلها بسنتين
2: لا لا لا ده كان
1: ابتدت تطلع شجره كبيره ايوه ايوه
2: عفن بقى
1: اللي هو الكيس اللي مخضر ده
2: خضر بص بقى عشان هو ده التيكت اللي بتكلم فيه شايف ده بص ده رقم اخره
1: ايوه بعتوا لنا
2: 981 هو ده
1: شفت
2: هو ده
1: شفت
2: هو ده بالظبط بتقول اسمه تيكتس عادي سكول تيكتس ومكتوب كان اسمه تيكت عادي
1: طب مروه على الواتساب بتقول لنا هاي انا مروه عايز اقول لكم عاملين ايه
2: عايزين نقول لك الحمد لله.
1: واحنا عايزين نقول لك شكرا على المسج كمان.
2: عايزين نقول لك انك منورانا عامه.
1: وبعت لنا كتير يا مروه، نورت الدنيا والله، شكرا جزيلا.
2: بس فاكمل بس المسج اللي مبعوت لنا رقم اخره 981 هو اسمه تيكت على فكره، انا مواليد التسعين، كنا بنقول عليه تيكت عادي. وعلى فكره بقى ده مش ستيكر، علشان اللي كان ستيكر على شكل نجمه وقلبه في الالفينات بدا يبقى على الشمال باربي واميرات بقى وبتاع وحاجات كده. وفلاسك دي انا ما عرفتهاش خالص غير في 2013 لما اشتغلت مدرسه، انما وانا صغيره كنت باخد ترمس حراري. ايوه ده كان شيء برضو. أيوة اللي هو لتر ونص، وماما الله يرحمها الله يرحمها يا رب كانت بتعمل لنا سندوتشات في الشنطه نايلون وفي سوسته لوحدها كده في شنطه المدرسه، وكان ممكن جبنه رومي بيض مسلوق او اومليت، فراخ بانيه بقى من الغدا اليوم اللي قبليه، وجبنه جوده حلوه قوي. احنا خدنا المنيو كله.
1: ثانية واحدة، كان هو في، انت قلتي اسم تاني غير الزمزمية صح؟ كان اسمه
2: ترمس
1: في المدرسة؟
2: هي بتقول ترمس لتر ونص.
1: ما حاسس كده احنا رايحين مسافرين، رايحين رحلة
2: الفايد.
1: رايحين رحلة والله اسماعيلية او حاجة بعيد قوي، لتر ونص ويعني هي زمزمية.
2: بس عامة انا حاسة انها كانت تبقى مفيدة فعلا. فاهم قصدي؟
1: ترمس؟
2: لان احنا كنا بنعطش قوي في المدرسه.
1: ايوه بس ده شيله، انا فاكر ايام السفر زمان مع الاهل كان اللي هو بيصبوا أيوة. شاي في الطريق وحاجات كده.
2: صح
1: والله. فكان كتير. ابعتوا لنا يا جماعه السندوتشات كانت عامله ايه في ايامكم،
2: وبعتوا لنا كمان ايه اللي انتوا عايزين تموف اون منه بعد ما الصيف خلص. لسه هنروح بقى، لسه مكملين معاكم، بس هنروح نسمع اغنيه سريعه ونرجع لكم على طول. معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت. ابعتوا لنا واتساب 015 595 1006.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
5: في اسهل من كده؟
6: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شكلنا كده يا جماعة وصلنا لللينك الأخير من حلقة النهاردة من يوم السبت من معاك في السكة. كنا معاكم النهاردة محمد منير ودينا بهجت، ولكن مش هنقفل عمد
2: معين الطعم ده بتقوليه قبل باي على طول،
1: هو اللينك الأخير وأنا قلت كده فعلا بس أنا لسه مش هقفل.
2: شكله كده اللينك الأخير فعلا
1: مش شكله هو.
2: طيب للأسف. هنقرا المسجز ولا نبعت؟
1: انا بقول كده.
2: طيب كريم شريف بيقول اوه برافو برافو برافو، حلوه حلاوه على بقلاوه بصراحه.
1: ايه بقى؟
2: هقول لك، جبنه بيضه بالعنب، عارفه الميكس ده؟
1: ايه انا ما كنتش عارفه ان حد بيعمله.
2: ليه يعني؟
1: والله
2: ليه يعني انت اللي زرع العنب في البيت؟
1: هقول لك عشان انا بعمل ايه بقى. رز بالعنب.
2: ايه ده احنا بعيد قوي كده.
1: طب ما هو جبنه بيضه بالعنب عادي يعني،
2: ما هو ساندوتش.
1: طب يعني هو ده يعقل؟ فما تتريقش، فاهم قصدي؟
2: سويت اند شاور.
1: ما هو ما تتريقش.
2: هو اوريدي بيتريق على نفسه لوحده، فما مش
1: أيوه؟
2: يعني مش محتاج تدخل مني
1: بس
2: يعني.
1: نجرب
2: يعني لو قلتي لحد رز بالعنب. ها طيب انا كنت باكل وانا صغير لما كده، هو الدكتور كان مش عارف الدكتور ايه اللي كان بيوصف الوصفه دي، بس كنت باكل رز وعليه مش عارف اقول، بس مشروب غازي.
1: قول كده. طيب ليه؟
2: ما اعرفش،
1: ده عشان وجع البطن.
2: يمكن عشان يعني ما فيش رز بلبن.
1: ليه رز عليه
2: رز ابيض عليه مشروب غازي لونه ابيض برضه؟
1: ليه؟
2: ما اعرفش.
1: انا عارف ان هو كان بيتشرب لوحده، قال يعني ان هو كده بيخفف البطن. انا مش فاهمه ليه.
2: دكاتره زمان كانت فاني برضه شويه قبل الانترنت، كان في وصفات كده اللي هو يا جماعه ليه رز بال
1: لا بيجن. وليه المشروب ده بالذات بيقول ان هو لو شربته بطنك هتبقى احسن؟ مش عارف.
2: هتبقى شاطر.
1: ليه ايه اللي حصل
2: اللي هو دلوقتي اصلا كل الناس بتحط؟ ماشي ماشي مش مهم.
1: مش مشكله.
2: رحت جددت الرخصه اخيرا النهارده، برافو يا كريم، جدد رخصته.
1: برافو يا كريم،
2: عاش كريم، عاش
1: جدا.
2: وساندوتش الجبنه بيضه بالعنب ده برضو عاش جدا جدا. واللي ما يعرفش بقى، غير الجبنه بيضه بالعنب في كمان جبنه بيضه بالبلح. يلا عشان نسير الجدل اكتر بقى.
1: طب بلح بالبيض؟
2: لا بيض بعجوه
1: بيبقى بلح يعني.
2: عجوه
1: بيبقى بلح.
2: لا كايند اوف بلح
1: اللي هو البلح الاسود.
2: عجوه
1: او عجوه او عجوه تمر.
2: طالما بيض يبقى عجوه. اللي بالجبنه البيضه ده البلح اللي هو الاسود اللي بيتقشر السهل ده، بيتحط في الثلاجه ده. انما العجوه العاديه
1: اللي بلح الاسود السهل ده ما بيتقشرش سهل جدا. ايه ده؟
2: طب انا هقول لك على تريك كده.
1: انا
2: كده
1: بعمل ايه ده؟ بتبقى صعبه برضه.
2: لا لا لا
1: اخر حته دايما
2: والله
1: بص انا بعملها كده.
2: والله ده لا لا لا ده التريك، حطي البلحيه كده اضغطي عليها كده هتطير.
1: طب وبعدين
2: كده بقى؟ والله ما بهزر.
1: ولما تطير
2: والله سهله جدا والله. حطي جربي بس الحوار ده، حطي بلحيه كده قبضه يدك كده هتلاقيها طارت والقشر في ايدك فجاه.
1: طب
2: بس خلي بالك بقى تطير في التلفزيون.
1: ايوه ما هو بالظبط، ما هو ده اللي بتكلم
2: فن
1: فيه.
2: فن فن
1: يلا ادفنشر يعني.
2: هتبسط.
1: ماشي. رقم بقى اخره 2-15 من بره مصر. انا كنت باخد الزمزميه معايا، كان بيتعمل عليا حفله، عطشنا هنشرب من الحنفيه. لازم اجريهم والا هيتعمل معايا فيلم. هي نفس نوعيه مدرسه اللي هي اللي كانت في اشغال شقه. والكوميدي بقى ان انا دكتور صيدلي برضو، وانا مواليد 83. مين دكتور صيدلي جبنا سيرته
2: ده؟ يا فندم اهلا وسهلا.
1: والله ده شرف لينا يا فندم.
2: تحياتنا يا فندم، والله نورتنا وشرفتنا. في رقم اخره 440. يا عم انجاز عملته ان انا جبت لبس المدارس لبناتي، عقبال فستان الفرح. برافو
1: برافو برافو
2: برافو برافو برافو، ده انجاز كبير جدا. وربنا يقويك وتخليهم اشطر ناس في الدنيا وتشوفهم اشطر ناس في الدنيا، وربنا يخليهم لك يا رب.
1: في اختراع جديد بقى.
2: ايش؟
1: اجز سوسج بسكت.
2: وات؟
1: عادل يوتا.
2: عادل يعني من يوتا. اوكي.
1: بيض بالسجق بالبسكوت.
2: لا البسكوت ده لوحده اكيد جنب الساندوتش اللي فيه السوسج والاجز.
1: هو كاتب
2: يعني كده. ده الكومبو اكيد قصده على الكومبو.
1: انا ما اعرفش.
2: طيب مساء الفل، انا من القاهره ورايح الشرقيه علشان في حد بيعمل لي شغل ومأخره عليا، وشكله نصب عليا علشان بينيمني وكده
1: وكده. لا ربنا يا رب ما يجيب نصب يعني ولا اي حاجه.
2: فرايح اطب عليه، ادعوا لي علشان ابقى عملت انجاز النهارده. طب جماعة اللي في الشرقية ومأخر الشغل وعامل حوار وبينيم الكلاينت،
1: اهرب.
2: هو الكلاينت جاي دلوقتي خلي بالك، ولسه بعت لي
1: اهرب عشان هو هيطب عليك دلوقتي.
2: شد انت بقى دلوقتي عشان الكلاينت الحقيقي وصل.
1: ماشي نلحق نشوف المسجز كتير عشان نلحق نقراها قبل ما نقفل الحلقة. اوكي. انا بسلم عليكم كتير. انا انس وبقول لكم الانجاز الحقيقي للانسان ان هو يتخطى فصل الصيف. بص النكد بقى، ويا مرحب بافضل فصول السنة الخريف. وما تنسوش ساندوتش الجبنة مش هقول ما انا مش هينفع اقول. حاولت اشوف اي بديل بس مش هينفع.
2: ايه الحاجه اللي بتعمليها بايدك دي معناها ايه؟ اوكي، بالبطاطس المعمول له حاجات صح.
1: بطاطس مقرمشه.
2: بطاطس ما في اكياس ما
1: بس
2: اللي هي على فكره ده اسم التقطيعة مش اسم البراند.
1: عامه ممكن اقول تشيبس
2: بالظبط. يلا بينا.
1: طيب
2: منير ما تتريقش علشان انا كنت بعطش جدا. انا عندي سؤال قبل ما اكمل المسج. ماشي ماشي. عندي سؤال قبل ما اكمل المسج. والله ليه في نيه او في احساس ان انا ممكن اتريق وانا ما بتريقش خالص على المسج؟
1: كنت قريت المسج اصلا.
2: لا وانا
1: اساسا بقى مش منير.
2: غير اني انت قلتي المسج دي قبل كده.
1: انا اللي كنت قاريها
2: دلوقتي.
1: لا
2: النهارده.
1: لا
2: ما هي لسه مبعوته باين ولا ايه؟
1: ما قبلها كانت قايله ايه؟ ما انت بتقولك ما تتريقش.
2: ماشي ماشي ماشي. كنت اوفر ويت قوي فكنت بعطش من اقل مجهود وسمعوني رامي صبري بقى. اوكي حاضر، في وقت ولا ايه؟
1: احنا اخر اغنيه للاسف عشان احنا
2: ماشي. هو مش فاكره ان ترمز بمعنى ترمز كان في ماركه معروفه قوي في بدايه الالفينات كانت بتنزل ازايز حراريه لتر ونص وفيها منها الخمسة لتر. هقول لك البراند، ما تضغطيش عليها عشان هقول لك البراند دلوقتي.
1: لا خلاص بس, هفتكر بس انا عارفه لونها. ليه كانت اورنج في بيج وكانت في برضو اخضر في كده.
2: هو بيعملوا دلوقتي ايس بوكس. ما تخليناش بقى نخش في تفاصيل. بيعملوا ايس بوكس. تخيلي احنا وصلنا لايه.
1: لا احنا اتطورنا جدا يا جماعه
2: من الترمز للايس بوكس.
1: برافو حقيقي برافو.
2: مساء الخير عليك. ساندوتش رق جبنه بيضه ورق طعميه ورق طماطم ورق جرجير في عيش فينو. ده جده مجدي حامد بالهنا والشفا يا فندم وسعداء جدا والله بالمسج. بس ده طاجن كده غالبا. بس هو حلو يعني.
1: بس بالهنا والشفا.
2: جبنه بيضه وطعميه وطماطم وجرجير انا وفي عيش فينو. موضوع ربط الطعميه بالعيش الفينو ده بالنسبه لي نقطه ضعف جدا جدا. طعميه طماطم عيش فينو دول برضو صحاب واصدقاء الانسان زي البتنجان.
1: ماشي. البتنجان مخلل.
2: البتنجان بشكل عام صديق الانسان بشكل
1: جماعة عام. جربوا البطاطس بالبتنجان ساندوتش بس في عيش بلدي بقى والله بجد تحفة. انا بقول لكم.
2: عارفة البتنجان البانيه؟
1: بتنجان.
2: عارفة البتنجان البانيه؟
1: بتنجان.
2: بتنجان.
1: احنا بعد البتنجان دي محتاجين نقفل دلوقتي.
2: وللأسف الشديد حلقتنا النهاردة كالعادة وقتنا بيعدي مع حضراتكم بسرعة. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا. شكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز. بنعتذر لأي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراه. بإذن الله تتعوض في حلقات جاية كتير. أولها حلقة الأربع اللي جاية. نتشرف بمتابعتكم في حلقة جديدة معك في السكة قبل دلوقتي بساعتين بالظبط.
1: كنا معاكم النهاردة محمد منير ودينا بهجت. نشوفكم يوم الأربع. باي باي.
2: باي باي.

0: قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 للخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-253-00-19.
2: طالع من البيضة جمد كتكوت، كوت كوت، متغذي مكلبز مش سفروت، روت روت، معمول له بضيته وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مدفرخة في الوجود.

0: زي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول،
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: عرفت فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
5: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
6: على تردد 11900 رأس.
9: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
10: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
9: طب غني المزيكا.

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
5: التوليفه مع احمد مراد كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل، برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
1: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله. الكره من بعيد حلوه جوه. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطر

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كي

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشندو. شهر سبتمبر دايما بيفكرنا بميلاد مبدعة في الموسيقى. المبدعة دي مبدعة بشكل سوبر لأنها مبدعة في مجالات مختلفة في الموسيقى. المبدعة دي بتفكرنا دايما أنه الإبداع مش قاصر على نوع اجتماعي معين. يمكن إحنا عرفنا كتير في مجال الغناء مبدعات كثيرات، عرفنا في مجال العزف، لكن في مجال التأليف الموسيقي والإبداع اللي بينتج أعمال ده مش كتير أو لغاية وقت قريب جدا ما كانش فيه اعتراف بإبداع المرأة. اتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده، ودي مش أول مرة نتكلم سواء عن الفكر نفسها الإبداع أو التأليف الموسيقى عند المرأة، ويمكن نكون ذكرنا بطلة الحلقة النهاردة، لكن طبعا ميلادها وذكرى ميلادها دايما بتفكرنا ان احنا نسمع الأعمال ونقدر نعرف انه الموسيقى بالنسبة لكتير من البشر هي الصوت ووسيلة التعبير عن العواطف والأفكار والمشاعر، وهنا ما بتبقاش في فرق بين الرجل والمرأة، كل واحد بيبقى له صوت مميز ومهم. فعلشان كده النهاردة هنقضي أمسية جميلة جدا وشاعرية وحالمة ورقيقة مع السوبر وومن كلارا شومان. طب ليه بقى سوبر وومن؟ لأنها ما كانتش مؤلفة موسيقية بس، كانت عازفة، محررة، مؤلفة موسيقية، زوجة لمؤلف موسيقي، اشتهرت في مجالات، وكمان أستاذة لآلتها الشهيرة للبيانو. فقامت بأدوار مختلفة إلى جانب أنها كانت أم وربة منزل بتقوم بكل الأدوار وبتبدع فيها بشكل أساسي. كلارا شومان يعني تجربة فنية مهمة جدا. هي اتولدت في ألمانيا لأب كان أستاذ للبيانو ريتشارد بيك، وكان اسمها وهي بنت كلارا بيك. والدها كان ليه طريقة في التدريس مميزة، طبعا ارتبطت بقرن 19. احنا بنتكلم عن الموسيقى الرومانتيكية، موسيقى في القرن 19، الوقت اللي اتولدت فيه كلارا شومان، اللي في البداية قبل ما تتزوج كان اسمها كلارا بيك. والدها علشان يثبت بقى نجاح طريقته في التدريس للبيانو طبقها على بنته الكبيرة، وعلشان تطلع عازفة بيانو مرموقة، وكان بيتنبأ لها بمستقبل باهر كعازفة مهمة للبيانو بتجوب أوروبا كلها وبتحقق شهرة كبيرة، وده خلاه يتسلط على حياتها ويرسم لها يعني في وجهة نظره مستقبل معين ومحدد ويتحكم أحيانا في مسار حياتها. والدتها كانت يعني مغنية أوبرا وورثت عنها حب الموسيقى وحب الغنى مع والدها. كلارا في بداية حياتها قدرت فعلا تحقق يعني قدرات فائقة في العزف على البيانو في وقت كان فيه يعني مصطلح الفيرتيوزية اللي هو براعة الأداء الفائقة. دي كانت مصطلح ابتدى يظهر جدا ويشتهر فيه الرجال والنساء، انه يبقى فيه مؤلفات مكتوبة استعراضية بشكل أساسي وتتطلب عازفين مرموقين. كانت آلة البيانو بطلة في الوقت ده لأنها وصلت لاكتمال الصناعة اللي احنا وصلنا دلوقتي، يعني بالشكل اللي وصل حاليا هو ده الشكل اللي توصلت ليه آلة البيانو في القرن 19. ابتدت الإمكانيات بتاعتها في أنها تقدر تأدي الألوان صوت مختلفة وقدرات أنه التحكم في الأداء الخافت والأداء القوي، فخلت الآلة وسيلة جذبت كتير من المؤلفين لكتابة مقطوعات متنوعة وفي بعضها استعراضي ومتطلب براعة فائقة. وده فعلا اللي تحققته كلارا شومان من وهي عندها 10 سنين، انها تقدر توصل لمستوى عالي في الأداء وتعزف أعمال مشهورة وتقوم برحلات فنية وتحقق شهرة زي ما والدها عايز. وبالتالي بقى بدأت بذور مع تمكن من العزف بذور الرغبة في الإبداع، إنها تبتدي تكتب مقطوعات للبيانو تستفيد منها من قدرتها في العزف. لما بتيجي المؤلف يكتب مقطوعات البيانو ممكن تبقى مقطوعات معبرة عن مشاعره وأحاسيسه، لكن في بعض المؤلفات المكتوبة حتى لو مقطوعات للبيانو بتتطلب إنه يبقى عنده قدر من التعمق في أدوات التأليف، لأن في أعمال بتتطلب عقلانية معينة، دراية بأساليب الكتابة علشان يقدر المؤلف يكتب. وبالذات الأعمال اللي اشتهرت في ألمانيا في نص الأولاني من القرن الـ18 واللي بالذات يعني ظهر فيه قطب من أقطاب الموسيقى الكلاسيكية هو يوهان سيباستيان باخ، واللي ترك مجموعة من مؤلفات تطلب صنعة في التأليف وخبرة في الكتابة زي المؤلفة الفوجة. طبعا محتاجة حلقة لوحدها كده نفهم إيه أسرار الفوجة. فلما كلارا شومان تمشي على نهج باخ اللي بيتميز بعبقرية في الكتابة وتقدر تكتب عمل للبيانو أو مجموعة من مؤلفات البيانو اللي سميتها مقدمة وفوجة وفي 4 أصوات، يبقى كلارا شومان بتبقى بتثبت إنها مش بتبص للتأليف الموسيقي على إنه بس تأليف انفعالي معبر عن المشاعر عن العواطف بس، لكنه كمان تأليف عقلاني بيبرز صنعة المؤلف، وطبعا كمان بيبرز صوته لأنها صوتها شاعري جدا. فهنحس إنه لما نسمع الفوجة بتاعت كلارا شومان هنحسها فوجة رومانسية غير الشخصية العقلانية البحتة الرصينة لباخ. طب يعني إيه فوجة؟ أولا المقطوعة هي بروليود وفوجة، لأن باخ في مؤلفاته الفوجة كتب كتابين كل كتاب فيه 24 فوجة، بس قبل كل مقطوعة فوجة كان بيسبقها مقدمة عبارة عن مقطوعة قصيرة كده مكتوبة بطريقة تمهد للفوجة. فكلارا شومان مشيت على النهج وكتبت مقدمة وفوجة، والفوجة دي من 4 أصوات. يعني 4 أصوات؟ الفوجة قايمة فكرتها على لحن أو تيمة معينة بتظهر في طبقة في البيانو، طبقة متوسطة، طبقة حادة، طبقة غليظة وهكذا. طبعا البيانو بيبقى فيه طبقات أو زي الصوت الرفيع والصوت الغليظ والصوت المتوسط، وفي طبقات مختلفة. فبنسمع اللحن ده في البداية منفرد وبعدين بيتردد في صوت مثلا الغليظ أو يتردد في الصوت الحاد، والصوت التاني مش بيسكت اللي سمعنا فيه التيمة، لكن بيكمل بلحن وصاحب التيمة اللي سمعناها في الصوت الغليظ، تلاقي الصوت التاني بيكمل بلحن وصاحب، ونفضل نسمع ما بين التيمة دي في أصوات مختلفة في طبقات مختلفة وألحان تصاحبها، وتفضل تتطور إنها تظهر في قامات مختلفة لغاية لما ترجع تاني للمقام الأصلي. مؤلفة بتحتاج لدراية وصنعة، ما بتجيش مجرد الإلهام، لازم يكون وراها خبرة ودراية بالتأليف الموسيقي الكلاسيكي وتقاليده بشكل أساسي. فخلينا نبدأ حلقتنا النهاردة ببروليود وفوجة من 4 أصوات في مقام فاديس الصغير لكلارا شومان، ونرجع عشان نكمل رحلتنا ونعرف إبداع كلارا وصل بيها لغاية فين.

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو إنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم

كان يعني شاب أكبر منها وهي يدوبك 11 سنة، وابتدت تنمو بينهم مشاعر. طبعا الأب كان ضدها تماما لأنه كان شايف لبنته مستقبل، أي مشاعر أو أي ارتباط هيقف قصاد هذا المستقبل الباهر اللي هو كان شايفه لبنته. روبرت شومان في الوقت ده كان شاب لسه بيبدأ، كان نفسه يبقى عازف بيانو، لكن مواصفات إيده ما أمكنتوش إنه يحقق ده، واتجه للتأليف وحقق شهرة كبيرة جدا كمؤلف موسيقي رومانتيكي مشهور، وحتى الآن أعماله من أهم الأعمال اللي كتبت في العصر الرومانتيكي. لكن بالنسبة للأب هو شاب جاي عطل مستقبل بنته، فكان رفضه رفض بات. ومع ذلك الاثنين تمسكوا بحبهم وقدروا يعني على الرغم من اعتراض الأب يتزوجوا ويبدأوا حياتهم حياة فنية، أثر زواجهم ده عليهم هما الاثنين كمبدعين. الأول كلارا يعني اللي بقت بقى كلارا شومان كان تأثيرها إيجابي جدا على شومان لأنها كانت ملهمته أجمل أعماله، وكان فترة جوازهم الأولى فترة غزيرة الإنتاج كلها أعمال جميلة بتعبر عن من بداية حبهم وهو بيألف أعمال سيمفونية الربيع. كمان هي اللي شجعته أنه يكتب أعمال الأوركسترا لأنه كان مركز في مقطوعات البيانو والأغاني، فابتدت تنبهه أنه يكتب أعمال كبيرة تحقق له شهرة أكبر. شجعته وتركت له الفرصة أنه يألف الموسيقى واتتح له كل الفرص والظروف اللي تمكنه من التفرغ للتأليف. في الوقت بقى هي اللي كان المجتمع شايف انه المرأة مش ممكن تبقى مؤلفة موسيقية مرموقة، فما كانش معترف، الناشرين ما بتعترفش بأعمال المرأة، هي كانت بتحرر يعني بتراجع على أعماله وتكتبها بشكل علشان تتنشر، فكانت بتقوم بدور إيجابي جدا في حياة شومان. وهي بقى كمبدعة من كتر ما سواء المجتمع أو الظروف كأم وربة منزل وأستاذة للبيانو كانت شايفة أن الإبداع ده يمكن ما يكونش أهم ما يميزها، فكانت أحيان بتيجي على الوقت اللي بتتفرغ ليه للإبداع، لكن ده ما منعهاش أنها تألف أعمال جميلة في فترة زواجها، وكان من ضمنها مقطوعات رومانس. رومانس يعني حاجة شاعرية حالمة، فكتبت مقطوعة رومانس رقم 1 مصنف 21 في مقام لا صغير، هي مجموعة من المقطوعات اللي كتبتها كهدية لعيد ميلاد زوج، فكانت بتاخد المناسبات دي عشان تقدم له هدايا في شكل مؤلفات، وهو طبعا كان بيكتب لها أعمال جميلة. وطبعا هنحس على طول بمقطوعة الرومانس دي اللحن الحالم الشاعري اللي بيعبر عن طاقة حب كبيرة، ويجي بعديه لحن فاتح أكتر ويرجع اللحن الأولاني ويبقى في النص كده في ذروات انفعالية بيعبر فيه عن كل المشاعر الجياشة من كلارا لزوجها. كمان في نفس اللينك هنسمع واحدة من الأغنيات اللي هي كتبتها، هي زي ما قلنا كانت مصدر إلهام لزوجها إنه يكتب أو يلحن بعض القصائد اللي كانت منتشرة في العصر ده، لأنه كان فيه في الوقت ده أشعار ألمانية، كان في حركة ازدهار كبير للشعر الألماني اللي كتير من المؤلفين أخدوه ولحنوه، بالذات لحنوه في شكل أغاني بمصاحبة البيانو اللي أطلق عليها الليد أو الأغنية الألمانية. فشومان كتب أغاني كتير من وحي أو إلهام زوجته، وهي كمان كتبت له أغنية متأثرة طبعا بأمها اللي كانت أساسا برضو مغنية وبزوجها، فالمفروض أن الاتنين اشتركوا في تأليف مجموعة من الأغاني سموها ينبوع الحب، وكان الشاعر اسمه روكارت. شومان راح نشر مجموعة الأغاني دي في مجموعة واحدة أو في مجلد واحد مع أغاني كلارا، وطبعا هي كانت يعني بتحمل طفلها الأول وكتبت الأغاني دي وعملها مفاجأة أنه أخيرا اتنشرت أغنية ليها أو عمل ليها، لأن زي ما قلنا الناشرين ما كانوش مقتنعين أنه في جدوى من نشر أعمال السيدات، فبالتالي فكرة أنه ينشر لها عمل اضطرت تنشرها مع زوجها علشان تتنشر عملها. الأغنية اللي هنسمعها عنوانها لو أحببت للجمال فأحب الشمس، هي ذات شعر ذهبي. لو أحببت للشباب فأحب الربيع فهو شاب كل عام، لو أحببت للثراء فأحب عروس البحر فيها تمتلك اللؤلؤ. يعني كلمات جميلة ومعبرة. خلينا نسمع الفقرتين، الرومانس هدية شومان.

لو أحببت الأغنية الجميلة الرقيقة برضو الشومان فاجئها بأنه نشرها ونرجع نكمل رحلتنا مع كلارا شومان.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجومة FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة FM ونجومة FM TV. نجومة FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتوره رشا طمون على نجوم FM.
2: من المؤلفات اللي ممكن تتكتب وتكون برضو تحتاج لصنعة ودراسة، وده اللي عملته كلارا شوم، انها ابتدت تاخد دروس في التأليف عشان تتعلم ازاي تكتب اعمال قايمة على تقاليد معينة، ويعني تسترجع فيها او تطبق فيها اللي بتعزفه من الاعمال كلاسيكية لمؤلفين اللي سبقوها. فابتدت كلارا بعد الدروس دي تكتب مؤلفات قايمة على أساليب أداء وصيغ مهمة، زي العمل اللي هنسمعه دلوقتي، وهو مجموعة اسمه Variation du Concert أو تنويعات للكونسير. هي اختارت لحن لأغنية كتبها مؤلف موسيقي إيطالي كان شهير بمؤلفاته للأوبرا، فأحد الأغاني الأوبرا بتاعته اسمها بيراتا. أخذت اللحن ده عجب كلارا شومان وعملت عليه مجموعة من التنويعات. إيه بقى حكاية التنويعات؟ هي طبعاً هي عملتها مجموعة من التنويعات للبيانو، ودي الحقيقة كتير من المؤلفين سبقوا كلارا استخدموا ألحان مؤلفين آخرين وعملوا عليها أعمال للتنويعات، سواء لآلة واحدة أو للأوركسترا. يعني فالفكرة هي ما ابتدعتهاش لكنها مشيت على هداها. طيب التنويعات دي أولاً هي ابتدتها بمقدمة درامية فيها استعراض لإمكانيات الأداء على البيانو، وبعدين بيظهر التيمة بتاعت بليني اللحن الأساسي، واللي بنحس على طول الطابع الغنائي فيه لأنه هو أساساً لحن الأغنية، وبعدين نحس بقى إن هذا اللحن بيتكرر أكتر من مرة، لكنه مش بيتكرر بنفس الشكل تكرار حرفي، لكن بيتكرر بالتنويع أو التغيير، إنه في حاجة أساسية يعني بتعاد، لكن في تفصيلات بتتغير، كأن بالظبط أنا ماسك عروسة، زي ما كان زمان كده عندنا باربي العروسة، هي نفسها العروسة موجودة، لكن كل يوم نلبسها بلوك جديد، فنغير الفستان، نغير الطقم اللي هي لابساه، الأكسسوريز، لكن تظل هي نفس العروسة وهيكلها موجود. هي دي فكرة التنويعات. فكلارا شومان بتقدم لنا تنويعات كبيرة. طبعاً المؤلف هنا بقى صنعة التأليف بتبان لما يكون عنده قدرة إزاي يستغل اللحن ده لتيمة يظهره بأشكال متعددة، بحيث يحتفظ بهيكله بالنغمات الأساسية فيه، ويغير بعض التفصيلات اللي هي ما توصلنيش إن يحس إنه لحن جديد لكنه لحن بلوك جديد. فخلينا نسمع جزء من التنويعات لأنها طويلة، ونشوف هل كلارا شومان باين العمل بتاعها كأنه عمل أنثوي، واللي هنا لو سمعته معرفش إن ده لمؤلفة سيدة هفتكره أحد أعمال المؤلفين الرومانتيكين المشهورين. خلينا نسمع ونرجع نكمل رحلتنا مع كلارا شومان.

0: رشط موك على موك آن.
1: من الأعمال الشهيرة لكلارا شومان واللي عادة بتتقدم كتير ليها واللي بالفعل أبرز قدراتها كمؤلفة موسيقية، يمكن من المعلومات المهمة إن احنا نعرفها إن أصعب الأعمال في التأليف هي الأعمال المكتوبة لمجموعات صغيرة، لأن المؤلف هنا بيركز أفكاره. يمكن بنظن إن الأعمال الكبيرة هي الأعمال الأصعب، لكن طبعاً لما تعامل مع الأوركسترا بكل إمكانياته ممكن أستخدم لحن بسيط وألوان الصوت هتغطي على قدرتي على إظهار كل عنصر من عناصر العمل. لكن زي المنمنمات كده، الحاجة كل ما تصغر يبقى الإبداع فيها أصعب، فبالتالي أعمال المجموعات الصغيرة اللي بنطلق عليها موسيقى الحجرة هي الأصعب والأعمق. طبعا مش بقلل من أعمال الأوركسترا والأعمال الغنائية والمؤلفات الكبيرة والمسرحيات وكده، لكن أنا بتكلم عن عمق الصنعة ودقة الصنعة بنلاقيها في أعمال موسيقى الحجرة. فكلارا شومان كتبت تريو يعني ثلاثية، وهي تريو للبيانو. لما نقول كلمة بيانو تريو يبقى احنا بنتكلم عن مؤلفة مكتوبة لثلاث آلات من ضمنها البيانو، مش ثلاثة بيانو. عادة بيانو تريو أو ثلاثية البيانو بتبقى مكونة من فيولينا وتشيلو وبيانو، بالتالي تكتمل كده الرنين الصوتي، صوت الفيولينا البراق مع عمق ودفء صوت التشيلو مع آلة البيانو اللي بتكمل الرنين، تركيبة موسيقية جميلة جدا. كلارا شومان كتبت تريو البيانو بتاعها مصنف 17. هنسمع الحركة الأخيرة اللي بتبدأ بلحن رقيق جداً لآلة الفيولينا بمصاحبة التشيلو والبيانو، وبعدين بنلاقي بقى في انسجام كأنه تلاتة قاعدين بيتحاوروا ويتكلموا، كل واحد بيقول المشاعر اللي جواه، وفي حالة كده تلاقي وتناوب والتحام بين التلاتة، وبالذات في الجزء الأوسط بيحصل نوع من المحاكاة، كل واحد يقول اللحن والتاني يرد عليه، وبنوصل لحالة التقابل الجميل في النهاية. فخلينا نسمع الحركة الأخيرة من تريو البيانو مصنف 17 لكلارا شومان، ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهارده.

0: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم فيلم
1: بياباني؟ ابيكي شيوا بالمصري؟ معاك في السكة
0: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح اسمع بس نجوم فيلم.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
4: هنختم حلقتنا بأكبر عمل كتبته كلارا شومان وهو كونشيرتو البيانو. في كتير من المؤلفين يعني كان عشقهم لآلة البيانو خلت أعمالهم كلها متمحورة حول البيانو، حتى لما يبقى في عمل للأوركسترا نلاقيه كونشيرتو البيانو. كلمة كونشيرتو طبعا قلتها لكم قبل كده كتير، هو عمل مكتوب للأوركسترا مع آلة منفردة، فكونشيرتو البيانو يبقى أوركسترا مع بيانو. البيانو هو البطل وطول الوقت بقى فيه مباراة ما بين البطل والمجموعة الكبيرة، يا إما البطل بيقول والمجموعة بتصاحبه أو في حوار بيحصل أو في ندية، وأحياناً الأوركسترا يبقى هو البطل والبيانو بيرد عليه. التنوع ده اختلف بقى على مر العصور، كل مؤلف بيتعامل مع الكونشيرتو من وجهة نظر بطريقة تبرز الكتلتين الكبيرة والصغيرة. طبعا لأن كلارا شومان هي عازفة أساسا للبيانو، فهلاقي في صعوبة في الكونشيرتو ده بيبرز قدرات كلارا نفسها كعازفة مرموقة للبيانو. هي بدأت تكتب الكونشيرتو ده وهي فتاة صغيرة يمكن 13 سنة، وعزفته بعدها بثلاث سنين، كانت يعني قدمته بنفسها بقيادة مؤلف موسيقي ألماني معروف هو مندلسون، وطبعا أبرزت بقى قدراتها العزفية فيه بالذات في الحركة الأولى. عادة الكونشيرتو بيبقى مكون من ثلاث حركات، الحركة الأولى بتبقى سريعة، الحركة الثانية بطيئة وغنائية، الحركة الثالثة بتبقى سريعة جدا. احنا نسمع جزء من الحركة الأولى علشان نشوف قدرات كلارا في كتابة عمل للأوركسترا، ويا ترى يعني البيانو كان البطل الأوحد والأوركسترا بس دورها في الظل متصاحب، ولا الأوركسترا برضو كانت ناب للبيانو وبتقوم بأداء يعني من أنا لآخر بنسمع الألحان من الأوركسترا. ده اللي هنسمعه ونكتشفه ويكون ختام جميل لحلقتنا النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم ورجعتكم أن أنتوا تسمعوا أعمال لمؤلفات سيدات وتسمعوا تاني لكلارا شومان، على وعد بتقديم مؤلفات ما كلمناش عنهم قبل كده في حلقات قادمة. ألقاكم الأسبوع القادم على خير وتصبحوا على خير.

0: شادو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

صباحك. عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها جديه بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم افلام على كيفك.
5: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: صباحك عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا من بعيد حلوة أبوكم.

وخطر

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: عرفت فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.